منيت كبات طون درراش سوا حلياش سوا بسوء والديو منيت كبت كتياش وما تسير زال منيت سويت كتاك با كتياش سال سببات بجيح انتين بزحبهم يي منيت كباتو يتخيط لزالو سببات يتحيطرو زالوم أحد أسوء الزال بمشكلات وا ينبري بازال خنتيات به يبور دي بازال مرات سببات ما بين به حتان غار حواس تخلاف كوتان دلاغة بسحطون شوشتان مدرسة امتحانات حرتان غار استو بسوت حمستان أبوشا مشت خلاف سدستان داي حواس استو خلاف دباي بهم أحد أسو نباروس حالت به يترخب بازال متنباوت بهم يخوني لي يفركال مثال زولم كوشا موشا منسا علاي غار مغازا دلاغة سبب بي بعد مناوت وا علاي اسبل بلات ينبري بازال داي حواد استو بي يترخب زالو سببات يخونالو الزوك السوم منيت كيبات لي سبب يخون زالو علاي سبباتهم يترخبالو دينغت بي يدي زالو نتو قدور وقت زخان نتو يتخيط لازال درروا اور كسوم راغنت سبب به يديزال منيت كيبات انت ابزح اسواج حتير وقت ليم خانغرا يبور دي بايزال قلق اتين متينق سبب به ريغزا اوت يرخب بوزال منيسيو يقبطالو منيت كيباتو يتخيط لزالو سببات يتليا يومام كل زوم يي منيت كيباتو فتحياش بازال اوغا مفاتما اور منيت يغنكوتا يتنجاج حال

وسوق والدي كاملة من يتفايد زوخ من انت حجيس زي بسالوت قانون يتيوك ازال كتبه كاملة يتخيش سال زي من يتكياسو يتميشاتما تبياش سال حنقول لزتانتو انت حجيس زي بالغاج ايام بي شيشتي بي الى حرات ساعة من يت زي بكيو ساعة دلاغي اجوا زيك دلاغي دل قزالاج الى سدستي او انت ساتي ساعة من يت ايام بي يتخيش ايوحل الزوك الصو على يقرب وسؤاتهم السر ساعة من يتم ايام بي يوك يومي من يتمنس إسحاد أسبي تنكي يدي زال كتصو من يتبزحام على يتنكي ما حيرة تامنته يتخيط لزال انتهى.

منیت کی باج یتخیت دا درروا اثر دو منیت منس ویجاج به تسل اثر حق دی بایوحل اور کسوم ایام کتے به سگل دم موشا زخیشون متنواوت مچنانک وا دلگوت قطب تیوا مرگست منس اجوب حف بایت المفرق وا حیلتا مخنا نشاط مقبط مألت تمامم تست مقبط زخانو ساعة وسوء والدي قدور وقت لي منيت كباج وا متينك أبزح قرا يتخيس لازال دراراج بجيح انتيو زي حجيس بسالوت علمي منيت كباج زرخان بي قام براغنت إديج بازالنت وا قام ودلاوم يتخيس لازالنت يسبتال ألاي نتو ياتم منيت كباج بح تقاطروت زالياج سكر نتو وزن نتوا زي حجيس بسالوت علم يتيب قزار كتبه منيت كباج هنقول لك كتبتي بح بجيح إلاكا زالانتو انتا

استسرسوت قبتي زحتني فيم داندس راجو تخيتاي حركاج دين ابو حركاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخززم بيتي عاشوراء ايام افرتار زوس تقدر بحلم اخززم اناج وينفهم ممقانا الدنيا شرتي بزالو مسلمات الزو او افرتار بحمسة اخززم أحد كتر زين حلنا وين فهمهم حلف زايا ساتي زي قال لهم حرير حل الزو محرير بهم وقت حترة سبب بي كتاك نايو النار ساحد محريراتو الزاج ما بينا محزو طب زايا عشورا وحري هرريات قلت به زيناري ولا قوا الزو كسوم هرريات يونسكو بي يي ايام يذكيك ألما يذكير دس كت زي حسبو مزك أربو مو كت بنتا زي فشليو يفشلي كت خزي خانايو أو زاشيو ما ننتا سبب زي خانا إل زالوم إقلنيو النارا الزو أحد يمتلي أحد بوا ورابا خنتيوم الزو كسو ورابا الزو دي بي كي بي من أين حالة بحل أزيك أرى ألم بزيتلاي أغبي هرارياتين كي أغبروما تباشوما آجوما كبواتيكو يخون كتين آشومو علاش إنا إحر قرد لي أزو سري زوخ من انتا هرر جي بيزال سري التمدينة بيزال سري من انتا إلزالوم أحد مكات أربح مسا نحيجازانا يخونال يبيم يمناسبة بيم أسراوة حرت تقريبا أمت بيك أدلي جي مقالة زياري وقتي أزو دي بيسل وراب مبسلي أستراليا بي سيدني يونيفرسيتي بي أزو دي زورة داماتي زيس مكتب لزينارا أحد أوزي درما أزو بسالوسو أمتلي نسام حارما بسالوسو قد تبي سالك أدا نصف بين تزحرخو أزو دي بي أزو بحتراخو ما أزو قلقيب موشالي آم بحمسا هرر اف ام راديو ورقباء أوركسوم سبورتي لي ورقباء زيتا جيسي محمد سعيد أزو بحمسا مكورا صاحب النارو أزو تجيب لما أزو بحمس زاشني وأزو زتحي بريه وسؤالات وأزياتو حد مكاتر بزاشي وجواب حيجانا أزو ورابة تاريخ بحمس زكاتر شيو يو أشورة بحمس زخانة بحمس كتر زيسالي بايتين تا وأزو كسوم قرقابوتم ناشانة بايتين تا يي أشورة من كتبين تا يونيسكو بي هرارياج زكاربو كتب زيتي كرادس كتزخاني ويل زالو ما حد نكاتر ما أخا ألم بزال أخا ملايك القيبهم إي أشورا يلزالو كود كود بزاردني أوغا أحد أوغا بلاي إيلام يلزالا جحالو إزوم يي نبي الله عيسى من نبي الله موسى وازو كسوم نبي الله نوح وعلى أنبي أجبح مساز كاتر شيبه زال شي حلو بهم زنارة مزخانة إستاك أدازوزو يي شي مدي جمع أشورا بحمكاتر زو أشورا بزنارة قدير خنتيو بايتيم تأزيو الحسين الله حنجي الليوة الحسين شهادة زيو بحمسة زيد كاتر أيامو مخدن لي زيد قيبت أنت بايتي بي يسين نزالات حلو وأزوك الصوم ألاياتهم عشوراء دينية حدفزو موجمة زال ألاي عادة الاسمت بحمسة قرارة يخنزل كتبه مسينا نمحل يكت زوليم قلقي موشزو من انت إلزال بي حجير لوخ وقدوح تحبرو طوح مسينا برنحل أزوك السوزوم حلوف زايا ساتي وقتي فيز بتوابينا بجيشي بين دازيك جاتنيو حرر أبادر مس ميديا سيرفيس بهم آخر حساب شوم بحمسا قل جيبنا شانا يلزال شيء زيك اوتنيو مسالينا لكن حجيس بزاقاردنيو ساحشم زيك اوتش أشياء النارون و شيزو هوجن رقب قالين نارنا زي حج نيوسا داغن زاش نيوسا حشم زيد كوچ اشي النارم يشيو يجما نقرب ما يدي ساتين يديج وقت نقرب لخونا يلزل كسيتا يمكن حلف زلاش نيو على كل شي زوم حلفا على يوم ازوك سوزو حررو ينك زالو قد ياجبم طب زايو لخو على لو خاش حلو ما بين بهم زيد لمدا اوغبي فقراج حلونا ذكرياج حلونا وأزوك الصوم
كل حالته قرارات يايسال رأيهم أزكوسون نسبازان أحل هوجي دينية محري ربي حاج أمر شاش سلمانيت ذكر بهم يبك أد زخانة قرر وقتي بزخانة ما أزوبهم لوخ زبورة دينا ما يشي مسمع اللي خيسال وسو أحد وسو إتا أحد وسو متحبرين نقرا يرقب قلاكوت نتحب نرقب قانا فراكو سنك أسيبه واتي أرق قبنيو ما الله فايدة زالباو يا شاما زو فايدة زو بيتنا فزالاج قويت يوشنا زيتونيا مراخب أحمسا كم محريرا زينك فوين إليتانا

0: سوفياج بجيح كرا ذكر زيو وازوك الصوم ياشو زال زيموي عباداش سيو بيلت وزالوغا كتب ياش سالو مصر نشيداش بي هياج حزون تيو هياج طريقة وصواج ياشو زال شيداش بجيح بي جيبين زنارة نتنتا ورخونا زال أمام بي كل حال زو مقل بي إلى هوا آخر زوم جي هرارياج تاريخ زيو إسلامية سوسيو صوفيزم محمسا طبيق بكتر زيتاناتو أبي موسى العشعري زالباج بحمسا زيتكاتران وقبي إسلامية حضارة وزينا سؤوبو كيفية رسول الله صحاباج بي وأحلاج بحمسا بايتين هياج أحد زيديجة دين يئنا بينتا زيدي بي زيسابتي وما سرزيجانيو يبين حرارياج كرارات يا شوزالي صوفي على صوفي زمينتا أو صوفي بعد بمنبر تزيو وأزو كرارات موشا عبدو قادر جيلان مقام عشيو منبر تزيو يكلهم كرارات يا شازال منتا كرامات وأزو كسوزون بعد عالمات علم زيو محمد زال أوغا منتا ورخونا زال كتبين جينا دي ندي زيبو عما أزو أوري متي نبري بازن بعد زيبو سا الله أمري بي وأزو كرامة زيبه غوي تاوتو قصوما أزو حالت أزو دي بيزال ورياجو زني زفلي بي زني زفلي حالة النار يي أف بي وري خنزال انتا بجيه كرا يخنزال وراج أف بي ميخني شوت بي لكن كرارت ياشو زال أزو انتا سوفزم بيك أزال بجيه بي علمي بي دوك بايتي بي يترخب زالو كرامات غوي تيكو ولياش سولي استيزال كرامات قدير درجة زالة يولتو ياردال شئين دا اي حالتهم حيجني وقرا بجيه كر ولياش كويتا قدر زو بيستي حول حيجا ايم بي محيجا تاخذيو ازو كسوم ازم بيم خانجير مسمع سيبو تاخذيو يزايد ليوما معاملة زيوم ازو كسي بيخنال سحري ملتام وأزو يمسي بحمسة كترى أحد شيطان دي لاغاج بهم زليل صحيح علمي بحمسة يدي زال انت يي كرامات بحمسة كتر زي تشي انت حفتي زو أو حاكم سر انت بايو جرا أو حاكم بزو يقلو زال أو حاكم زيدي جبوا زو ردو بو كيفيا جم ورزا شوسا روح زو زي فرقا قدير كسا حالا أو بادر التزيو بادو زي شيخالاج زديجو 40 ستوبي زي تملحو قد زخانو سام ندين ندي زارو وازي ملحو بو يوم الزيو زارو قد رزو فراكو سيو بينتا صحابتاج زمان بيم إساحت كساتو زرني وسا إدي بيم برنامج زو حلف داشني وسا سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب زمان بي مدينة بخطوة ياشي سالو قدا الزيو زي قفروا يوما إيران أول وقت به زنار بيرجيا زمان به الزي إيران هوج زمان إيران اللي زانا دكي ببايتين تا فارس اللي حد عرباج بيرجيا الزو دكي به تترخب ذات ياون دا اللي زال بعد به غزوة لزحارو ما مزقاقح به زنارو زنارا أحد أقروجة تاخذيو إيك أد ساري يلي الزود بزغفر ولو خنتا كلو جبل زالو مسكيزو بخطبه زو يتينا بزنارا جمي وزدينا قسينان انت زسينانو امير المؤمنين الله حنجي ليوا عمر بن الخطاب يزوم خطبه زو قتبه حفا يوما يا ساري الجبل يا ساري الجبل ساري يو كم ساري اقنا إلزال النار أخا مدينة بي أحد وحري مليتا أوغا بي زالتي باد بي ياون دا برجي بي زال ساري لي وأقرو جاش سولي زي قفروا ليو اللوخين دا يلوخوخ من النار حدف سبا يقرا ساري أزو وقت بي غزو لي لتسال كدا أداواج اللي ما تباشو ما ينقر روزي نار وقت بي ساري حربي يوجو ما مسلم داخو أزو كتبه دكان دكا ياشبو يزنار حالتو مرزو بي قويتا أزيو لساتيو مرة تاخوا مسمع تاخبه حفايو ما أمير المؤمنين ساريالي أحد وحري أوغا روحك أبليت أوغا روحك بيزال ساريالي لوغ غفر الله خطوة أي سالو يا ساري الجبل الجبل زاوي ساوساك من السنة والأمير المؤمنين قرقبوا ما أمير المؤمنين خطوة زي وليتو يدي بموزي ترخابة قويتة قدرة زوبي ساري هي أمير المؤمنين تبزيو أو تبو سماء الزوم تيمال تاغرو يا شم سماو كم ساري كم ساري حفا يوم كم ساري أغرو جايسي وكناو مكنزي بهم أداوات تبزاشو إلي ما بي مسلم تاقاتي سلطو لفرقو حتى هيو تبزيو مروح حق زوم لا زودي محرزوا أزوك الصوم أغروجاج كلهم مسمع زيو قويته هياج كرامة ستيو عالماج يعلم زيو وكرامة زيو بقويتا مهيجة تخزيو مسمعو أزوك الصوم كل حالتاجهم تبداش ليزالاج يمسلي وكمشي ياجهم كرامة جم تريو عالماج زلما داج متيمل تيو يه كرامة بي زالاج هوجي حلف زايات ايت وقتاج بي مزيد كيك علي شو يكون جذبة نيلا يزاناج بعد بي ما جنام جنام يخون زالاج او روحا قلبي مسلي زالاج كوچان كوچي رازي لبسو ما يليتو ما يوالو ما محلق ستو يقرو محلق بي مخشي زال كيسي بلاي زيني ساج ازوين اسواج بجيح كري سين نوزال زينام بي بجيح شي يكنالو قوي تقافي زولي زخشي وحال بي مخانا نارقيرا ازو زيد كتر بي وحالت بي ازو يست أزال شي حال إلحام ياش لازال شي حال يبيم على يزوم يتيوك بازال انت ما قافيه يسوما بينه بقوي تزيما لحياك لي كل كتبهم يتيوك ايما أزياج النفس زي وشيم كوزال حالاتك باش باش انت يبنى دي جازانا على إلي مالتاوا كرامات يلو زال شي الناج هرارياج بعد بي زنان بي وقت بي قداش سنوا كبيراش سنا شيخاش سنا كبير قارمي متليم دوزال بي متليم دوزال شي بي السما زنار النارا يوزا ديج نيو ملين تبانا غير قدير قديا هوجي اكزن بيزال من السنة زانا أشورا قديا لينتا أشورا حفتي زوزوزو من انتا يلزال بي أخا بجيح التابر يليت ما بحل إدي متبه ملتاوا ألم درجة بي التابر حل يي التابرهم أوركسوم عرب ألم بي زال من انتا وسو كل أحد كفون مكنب بي حنقول لزو تحسيب زو شيعة وسنة خلاف بي مشيحان بي وسوزو قوت التايمة كجاج أنت شيعة كافرات ما أحد فايدة زليلة يسلم بحمد سيلاك زليلة كتبه تيمة دوما حتى عزياج بحمد سا معاملة موشة بي ألاياج بحمد سا نصراني ويهودياج بحمد سا أما تحفافك من مرتوي ملحزالو أرباج حلو عزياج إنزيو بي كل كتبهم هي شو متلا انت اساس زيت حجه لكن من انت شيئا ما جند زيد جوان نارغرا شيئا وسن خلاف او مسيدك زيد جو تاريخ يكن انا نزل كتبه ي اشورا ايام مناسبه بينتا يزوم ازو اشورا ايام قدير في جوت انت زخانيو ال بيت بي رسول الله قال حوازي بابسماج وأزوك السمح لاش سوى أزو شرتي بزالة جمع مفجبي في جوت ورسو بهم رسو بهم الحسين بهم يقل أزو دي بزالة شو كربلاء دي بي إراك بي مفجا انت ذلك ترخب اينا مفجا ما يوم ذا شامان انتبان نارقرا هياج سني سمو زيوه كلو مزيناراج أزياج انتيو يبي يزيد ابن المعاوية يي زاشو في جوت انت يبم الزؤك روجاي سو يي في جوتو ساشو ما دم ساكو بحلي الحسين انقسي ومقوش به الى هو دمشق امويين داينستيزيو مركز دينار تيتاي موسد به وكم يحمل زالشي زدلق به وما كفي عشالشي النار رسول الله ابسو مزيو هي حالة انت هي أمتاكو زكوج أيو مزت يزا شيو كوسي ما بين بيز الخلاف لي كوسي ما بين مسلمات جمي أم زي بوناتو إمامات إمدو ما كل زوم زي كتب لي وينبرال كل زيوم قويته ما بين زي بيز زي قدلوا زي موت حرب زو بيز ناراتهم حتى جنة بشارة ستو ما بين بيزالو لبايتي يو الله يفجاز الأمر انتا ويفجا بحيدة قونتا يك أدي إسال كدانتا يي عشورا كديا تأزيه لحفظ تخانما إسال كدا على شيء أجمع كتبتي أحد يقول تزخشي وزيدي جاتش أنبياء أجلس لطبو يامو أحد يجيو يسا أنت يكو أتاج كتلوح حقو قدا مليت أزيو هياج آل بيت غاراج بي كلو ياشو زال سلطاو ينسا لاج سلطاو من دأما أسوء سياسة بيم يخني ديني أمري ببادو من دأ فراكو تزالياج آل بيت انتيو يلزل لوخوزي لحدو شيء أج انتيو يا أج سني غرباج زلا حدو بو ازو كتبي اموي غار حواس بي اليتي ما ازو بحلم عباسية ازياج خليفاج ازياج مشا اوغا زيوا كل اوغا بي اليت كت زخانا زيت حساب شي انت الى خزلنا بي وقت حقنا نارقيرخ مين اليت بحلبان نارقير ازو قد يليت اما سياسة بيم سياسة زو كل زغا حليت اما هوجي الدنيا بي عرباج اور كسوم خليجاج كل كتبهم أزاكي نبرو زال نبارو تونوك أنا زالو بحالة تونوك أنا يخنمام كل حدف زيوم زانيو مشاقرة هياجو متئلابي شيعاجو لبي متئلابي أصوزو يدكوشكوتا موشبينتا زالو حقيقة بحجن ناراقيرا شيعاج ماناش انتيو بانقير شيعاج أورز دلقاش انتيو أريز دلقاش انتيو بانقيرا شيعاج سوم خانو سنياج سوم تاريخ يستو بي يحمل زال شيء محلبة أو شيء محلبة لكن الله زي خشليو قدير قدير إيك أداج لكن أور دلقوما أكنا أوما زال بيو آردوما كل غارزيو سحلو غارزيو غبأو قصات بزينا راجما وكم كتزا شاشما وكم دم بزي جمالك أجوم أزو إسلام دين سن بزينا راج كلو غربزو بهم ينبرو مام يحالتو كتباشنا نارقيرا شيئا يلزالو تلوتو هوجي يي مناسبة بييو ندي جازانا شيئا أورين تايوا سنياج قصوص انتايو سنياج أورين تايو شيئا قصوص انتايو بايتي لي ملتاوا كل زوم زيدالاقيو ديلاقاو يتيك بازال الله بينتا بايتي لينتا يبهم شيء أج اسم البلاط أي ناشن تيو بجي هنا شيء أج حلو ميجل بزيجلي وخا أخا بجيه به شيء أج 12 يا يلوز على أج حلو أزوك الصوم أزياج محمد سا إلى ومستين تيو أسر بإلى أسرى شيشت بيرسنت ديو شيء الدنيا درجة به مسلمات لي أسر بإلى أسرى شيشت بيرسنت يكون زالج أو يجي يكون زالج شيء أج تيو 12 ياج ماجوريتي ياج انتايو اسماعيل ياج حلو زيد ياج حلو ازوك الصوم اسم احد علي اسم البلات ياج حلو اسماعيل ياج استبونا نارقيرا زقح انتا استوزيو ازياج اسماعيل ياج لوزالاج زبوردو زاشو فايدة حل زبوردو دراراج في مثال زولي متزيو باحد زو رحزو ماني واللين زايا يي اسماعيل ياج احد تاخذي استوبي بعد زبو اما مكاو كاباهم زيدا مسما دا اونوم زليت اما زليت انت زيسبا براما ازو متي ملتاوا ازو دي بي كابا بي حجي وقتي ازو دي بي حجي ياشنا روما طواف بزنارا جمعو غورا اما زمزم مي مد بي زيك ابرا اسو امحل اي اسماعيلي اچلو زالا چستو بي فرق انتيو ازياج فرق ازيو بي ازو كسوم وكم على خير زيدا لغا چمحلو مثال زولي مصر وزي غزاو سا بجيح وقت أمت لغزاو يزي غزاو بو وقت بي الأزهر لوزام هوجي الدنيا بي قديرة تايزالا وزي چه خلاج مانا چنتايو هيا چنتايو اسماعيلية شيئاج استو بي أوركو سون فاطمة يتلوزالاج فاطمة الزهراء رسول قحت عليه السلام أزيو سن بينتا زليت آج ما زيست إعاج فاطمة يتلوهول انجلش بيم أزيا چنتايو مصر وزي غزاو سا الأزهر الشريف زكانا ناتش شيئا جنتيو يي كلهم حل أور دي لاغام أري دي لاغام حل كل زوليم هوجي غرقبانا ما حيجنا ينارا غيرا مسلمي كداش من بحلو بانا نارا غيرا الله بلا زيوك دي لاغا كده لغي بحل دين سني سنبيد قيبال ما سني انتن يلما يكيت غويت ستيو نعمتو يسيد دي ما زيتها زلتا لي لكن حرك أبوا حزو حرتو بيا حد رباما ورتو عمالتو يبك ماما يتوكسي بازال وقت بين تزالني وحشي امزلاشو بي هي اجي دي جمع اخا حجيس باخام كل شيء مرسو يي يوم هيدغو عاشوراء والنجنة قد رازانا يلينتا بايتي متئبه مورد لي ملتاوا عاشوراء ايامزو سحلو بهم كفتي عامينتا كفتي زو متكيت ابزوم احد دررو ميلام زيموتو بو كفيه وزيقدلو بو كفيه وكل زوم كتب عشا ذالما ناجم كتب ناشاما نكيت باما دواهم نتاشبا زاناما ازوك سمنا قد رازانا يامينتا علي قرب دلي يلزالك منتا هياج سني قرب يلزالو سواج هوجي نبي الله نوح وا ازوك سوم نبي الله يوسف ابن نبي الله يوسف حلبو نبي الله موسى ونوح وازوك سوم على انبياءكم زلت بويا مخنزوبي هي انبياءكم الله اللي قالت مقبل يلزالو زي سومن وبو يا منتا يلزال بي انكم نسمنانا نبي الله محمد ازويا متزي قالو مسومن زي قالو كنت بقرب زالكم حلو ازو كنت ملتا ازو بك ادلم زناره كنت بك مزالم حل كتب قرد الصو حل بايتين دا زي خشيهم يخني زي خشيو هي شي كنت بايتزيو وهي شي كنت بايتزيو ملتا كتبتي زو كتبتي انت نبي الله موسى ونوح وعلى ياكم ادم عيسى هي ايام بقدير كتبتي زالايو يا منتا يخنمام أزياي ساتم كتب كلاش نكدا أزوك السوم ييتا عزياهم مستزو كتب موشا قدير شي انت يي مترسا زيني بربا شي ما متاوك انا بربا زال انت لكن اسو يار دي بازال كيفية بي يي آيامو يي كتبيني نساما يي ونحق دانا بايتي مماليت ازو فيز بي در الرايش سال انت كم حرر كوفون ديجنا نارجيرا حرريا يي آيامو يونسكو لي زكاربو سا ملين تزكاربو يش والدوا علي ملح جيسو حرر زالا اياماي سويت كتبو كزاش يوم جيوم تتجردس كزاش وكسوزو هي ايامم اشوراهم يي حالت بيد يونسكو يبيجي كوتين نارا زكاربو زينارا يش اليك ازي بزيك انا نمان النار زو وقت بيبايو كرا قصه زوا كتب زو زكا بحال نارا وقت وقت زو بهم ايرانا چنتيو يخونم البايو يي احد باد او احد باد استوب افريكا بيزال باد يناسا ما روح زولي قرباز المطي ملتاوا يي اصلي زوبه تازي يا منتا تازي يا مو حف مو شما يي انشي لي متنافل يخونم الما اشورا يلزالو ازو متي بي مت من سما ازو درجه بي محدق البنام يلزال بي اشورا شي زو يفشلي كنت سبب زخاناج إيراناج النارو يونسكو بي objection ذك عرباج يي أخاكم يي بحمسان ذك عرباما يي حلوف زاساتي حفزة اللي جواب زاشنا زخاناسا يي حالتي فشلي كنت يكوت بخانا جاي زيدي جنسا جاي بيخ من اينا بينا رازك عربي وانا جيرا كوتو غان تزال أحزو آدوا أزو كسوم آدة ألس متي مستبع يي أيام لي يي أيام ونشنك إتبحانا بايتما موردوا على قرب دليم لا يي حزني يا منتا ديني يا منتا على شيء خدنا يتخشو ميل إذا لا شنتا يو كأسو قرب زوبيم زال حالة ينتا يكوت خانا نارا قيرا إناكم نحيج بازانا إين وايت حيج بازال إينم قلبي منيزف خشال كل كسوليم إتا الدنيت بي سني مخنا يسلت إما شيئا مخنا عذاب بيس بزال كتب نسبة للفرق بازانا حالة أحشي ميلانام أورزي دلقاو قويتا كل زولي مخلوق زولي حتى كافر لهم قويت خشالي وقر خشون زو كتب جنة سو يسبحل كل زي دلقاو دلقاوهم قويتيت كيبال لحل يلي خير يدل قنباتي ما كل خير زي دلقاوهم خير يدل كتب موشان تا خير بي زليل وسوين من يبورد بحل يخدنا زال أزو سني مخنزو أزو سحني سني شمسية تحب مدقبل زو ملتا يسلت أزال أو شيئا مخنو مدقبل زو متي ملتا يسلت أزال يسلت أزال حلنا رقيرا أتزو إدل قازال أور دلا قبينتا كل شيء الله خشونا بلا يخن زال شيئا التام شيئانا تمخانا سنينا تم زال مزيدي جا الله خشي ومزيد رخب شيئا انتا آخر بي مانزيو سحنتيو مانينتيو ما انت سحزلتا يلزال بي يفرد لي قربي زال بني ادم التام انكم يي سحنتا يي باطل انت بايتي بي زخل زبون بي وا زت ولدنا ما زل حدني اوغبي نامني بازان بي نسبتي ما علي ظلم دوا كلاش نقدا مليت ازو من يطون يخنال بلاي يي ان بي مليتا أمان زي خنتما إنك فردي مستمع شيء أو تلقو لكما توشو يلزل بمليت عملتا شيء أجستبه. نعم رسول الله صحاباته يسد بزالج حلو كل شيء أجملته، لكن كل شيء أجملته كل شيء أجسهم حيجنا يقرس بالبلاد إنا حلو أخذ زوم وكل زيوم الزكسو سنية شخ إلى يومي مستعين سني سن بتحب زالج حلو هيجو هوجي يحود ما حد يخون ما فلسطيني ما حد زالج إلومي حلو كل سم مسلم سمتي لحداره، لكن الزود بحاجة يقرأ دروز حل من حل سماج حل يبو ألفين سماج حل زوست بيوت وضع الكتب يأينا شيء انتا مازال إنك فرد استبازانا أحد قروباج أو أحد كرب متزو تمزيليت أشياء شو زال مجبه دمم على يزو منك أملتاوا ما حدا جنتا هوجي دم متكو النار أول إدبه يي وقت بدمزي يقوم كفتزي ناكفتزي مور الزام زبور ده يلي نفسزي بدم موجه درجه يبور دي زار شنارو اخذهم نفسزي وزن زي محط بوزل كيفيه زسامته صا حد شير لهما فيز بي يدنبت زال انت، لكن ازاش ازاش اللي راح استيزال اوغانتا زخشه يوم يخني زخشه يش ياتو حتى دمك يك اني كوزا شمانتا المرحوم خازد جدلا علي خاميني انت ايه الله علي خاميني آية الله لخامنئي رسول الله قار حواز ولد نسون تعزود بتوالد مزيجا فاطمة الزهراء وعلي من أبي طالب ذرية مخرزون تتيم ذازال هي لبايتي ألا يشم كل زيوم يوي لحد ما يلتالو أرباج، لكن هي كل مدقوفة لي أسوئين مدقوفة لي نفس زيوي لي وكم فسوس زفجاش انت يهوجي سلطة لا بذجيب لاج آل سعود آل تميم آل منامن آل كل حيش خوغيرا تاريخ زيو أزياج آل غاربا فاميلي سمبي ليس لاج انت يهيج، لكن أخذو ميليت أوزال 12 ورس خانو على شيء أغربا جميعهم آل بيت بي دمزو زالبا الزود بيتوات عمدت ايك ادنتو ملحد حلبا يلزالاش انتيو مش او غزيو بي كل زوم يلي سياسة بح مرو حق بي مسلماتو لكم يعشسال كفون مليت ازو من يوتون يخونال يبح مساخ قيبي سلو بي كرامة يلو زال شناري يشي ايام يي قيبي يي حالة تكرارات يعشسال ناري اي اشورة بي كلارات يعش نارا يا شالنت لي وا ازوكسوم ورابام ازويا ماچ بي ديج با مشورول با ما ورابا اميرو مي ديج با ما يليت بازل سبب زخ من انت يا اوري لي خمان ايمديو يا ورابا لي ورابا زخ من كتب اق ما انت ازويا ما تبل ما امير زو علي ورابا تو حديج ما شور تبدا بي وتا ديج مشورو يولا او يا حقدا حد جيو غير خلوخ حلا لوخ زخ من انت اي كل شيء محل يك ساو منك زلبي زد قدحا قدو حلنا الزوم بسالوت لي زبا سلامة خطي سيسو لي زك عربا عبا إناج بحساشي وقلقي بحل وركسوم جاي بيان زيارة لي زحار خبو وقتي بزنارة حالة انت الزو تحب رسو والتايزور ونسا نهي جازانا يخنال.
1: اليوم العاشر من محرم عاشورا مظهر النصر الإلهي والحقيقة يوم عاشوراء في التاريخ الإسلامي العالمي هو يوم عظيم ومقدس نال فيه العديد من الأنبياء العون والنصر من الله سبحانه وتعالى.

Markas desti jebe helem taran nara to wala ma baji shi inta zashe markas zo debe misheti lit nara mutzo yironaru bari herbe bari her ahassum bilai warabaj mahmasa warabaj li farat nar yum zayo kutazo yqul kullu bariyaj bizalu warabajum ahad kullu hazina bi mahlu fi qul تلسيو ورزا شيكوتي لاك أرسا حارك أرسا وراباك سوء واتكيسي سدرر أشالو أزوكو سوم سورة ندين ندقر لحفظة شما أشورة ماج حلف دا شيو سورة نارا كل زوم انترنت بير ايو أزو دين تاو نقص حار ما سورة حفظة شيو زو نارا أزو بيم يي حالتو كرارتي هاي سالبي منكوت بين نار كاميرا زو زيت روجة بيوا زيت ورابة زي نسا بيوا حالتاي سوهم يعني زي مدى بين كتوا انشورانسي مايسا زي كفاليو نتما كاميرا زو مالاي كاميرا حجيس كاميرا بحمسا دي لاغا زو ويليت زي نار نتينتا جاي بي كلو زيوم كيكا ليو علاي كاتي بيم زالاجو مزو كسو كيكا ليو مخماخا زو كلو شئيو أحد دي يبس لي زي نار أزو زلتا خام آخر حد كدير يام النار زو كدير يام بي كتب شامخ مشي سو ماشي ناراو او بادر بترانا اولموست مزانيا يجرا ازو دي بين مال كاميرا زو مقدح لي خشي نارا مقدح تغترما ازو كنت بي جيبل نارا كل تامي والل يليطال وراباج اسو يغبزالو قدوا يليطالو قدا هي كل شي ما دي جيوما وراباج اسو ترين زاشي اجي خونو ينبري جيرا يينا ريزالت

لحل ورابلي يي كلهم أحد من بحمة سيليز على انتبايتين دا يي هذا متي ورابا وكيسو مقبرزو ومليتزو متي ملتاوا جي بزنارو عالماج عالم باد انت مدينة العلم والنور انت مدينة الأولياء والكرامات انت الدي بزنارو كرامة زالو ولياج النارو هياج بحمس تزيخانة شي انت شيزو أفبي ورزا شوكوت انت يكون هزال يمسل هزال أمير نور بحمس تقل قيب زا شبه وكيفية ورابة أزوم من اللي انت جوغلو حطرو مشيخل زي قلو سا زرفة ما بجيح بتاب زا شا ورابة زو وقتبه هيسا انت من دا من نغن يخمان تتاب زا شا زخ زا يوم ازت هبرو سا ورابة شيخ زو دي جامع زسينا نيو شي حلنا رجرا جوغلو اقف الخبونا جرا زالنا قدير نعمة التايزينا اقف الخبونا بايتين تا يلا بايتي ينت الناجو كفزا شينا زايو سا خلاص زو ساي كتو خانا نار جرا جاي تبوكت ندول نحق دي لقر هنا ازو ندولون ورابا ندول يلو زالين تا اخا وقت بي ورابا ندولو ازا قحو يا اخا جاي كوريدور لمات او زرارة نيروت بي ازا قحو ما ورابا ندول زو بي اسقوم ببالي فرك ما يجب ازالين تا تكشو سسبا اغيرتا قدورو سو قني زولي بلاي على حجي رسولكو بحلف سسلا بحلف البازال ما زيك هزو مزوك سو زقحي انتا كل بري بهم ورابا ندول حل بيك اد ورابا ندول تكشو كفوت النار دي ورابا ليت نار دي ورابا ويتس بمتاج نار دي ورابا بجيحشي انتا ينيز فازال بجيحشي اوركو السوم ورابا جن بايا مزيجيهم كسا حل يا وجنتين بجيهم دون زنار كسا ورابا جن كسا زيوزي تاق ذال انتا ورابا هياشو يتيحري ذال انتا علاي وسخاتهم ولا مياش ذال انتا أخام فائدة يستمر حزولين فائدة ينستال انتا يئنا بنتا زلما دونتا يزلتا قيبة نبي قارا چالنا رومي نبي قارني لا يزانا چ أخا وقتي بي الزودي بي أول شريف سمز الستعي نبي قار حوازة ستو بزوتا چنتايو الفاوة حمس بقل أمت ستو بي تقريبا كل ألم بيم رسول الله دا حواز رسول الله قار حوازة كل أحلى سيو كل التابعين ينبرو لي فركالو شريفة أج بيتي هي أج بحزيون تيو ألزو إذا حد جاي من إثيوبيا درجة بشريف يلزال أج بجيح مطال الدلاغ أم دلقو يلزال أج هم ينبرو مام لكن أسحلو شريف أج كل التابعين زالو نتين تا نهي نبي قاراش انتيو هي متي ملتا وهوجي آواشاش سنحرنا نارجرا آواشاش بزال حالتو كل شيء نوقع للفركانة كراما شوائهم أشوراهم الزوك السوزو يي ورابة لأحد تاخذو كراما بحمس كترزتشي انت أشورام الزوك السو يتقدر بازال كيفية ييك أتبتيو موشبي ويرشو متماحت لي هلوفزا وقتيم زكي قلنيو كسوزو أداو متماحت لي زخانة ما كل سام يي حجيس بيك يتبوزال يك يتبومام شريهم يتماحت بوزال شربا يسبر انقصوم يتقمم يل بوزال انت يي حالت بنت نقد راما يتقد راما يليت ازال كل سفاش سوم الى حد ما بلاي احتيت على سبي احتي ادا متي واجني ونارغير ديني او ادا بنقلني وما اجني ونارغير احزو كل حير مغني ما احزو من سمتي هنال يلي بايتي اشورا قدر زوم كل يزوم كتبتي زوم اناش لي كتبتي انت أنبياء أشو ذا سلطة بيو ذا سقويت ذا سلطة بيو يا أمين تا كل أنبياء أشوم كل زيوم مشاوا أزاي زالو التايبة يي كرامات سيو قويت الأزاي أشوم شكر ذا شو بوما زي سومن وبو يا أمين تا نسوم نحنا يي دينية على السون تا لكن ذكريا سوخ تأزي أنت تأزي زوخ مانتا رسول الله يا أبسمه زرم بي ظلم بي زدقدلو يا من تاما يا مم يتأكسن حل كلهم زموتا بيو حل زموتا زلموتا إيلم زلموتا بيو إيلم زموتا كلهم كتب موشك أورام شي انت لكن يي لوي بي كوت تاخات إسلام غرب بي سنوا شيئا يلزال شي مسيدك لي وسو عج سبب زخانو وما يو زديج بو حالة انتاما يشي بي إنا شخزون بريئن لانا عاشوراء دينية تلسو بحم آدبهم كل شيء بهم أحد نقد راما لكيتو أزانا يخلال الله باقرة يأينا بنتا إليت أما دائما مصوم يبوردنا بايتي بنكيتو أزانا
يي نبي نقدر حنا بايتي وانت متي احد شيء متي ملحد مليطاو نتقبل امينا اشورات الاسوم يي كنتو خنال يبيك ازيك ارباوا ازكو سوم.

حالو يلو زالاج بي أحد بروغرام رخونا را زديجا وقت إلنيوم بلاي أزو إسارت خلو خونا را أحمر السنان بينتا إتاكسا زالي حالتاجو كرارات ياشما إساعد حراريا جيساتو تالسوات أبي آوم يديجا ما أحد تي عادوا دينية تالسوا يي تأزية تالسوا محدق بي أسو أحد شي كفون مليتا بي كلو حسو أحد زوم مقدر حلبنا بايتي بي زيغال زخانا چوم حلو يي حالتاجو ينكسال بي بجيح مسينن اسفرقنا بجيح بسالوت سخانة بيوشي أجوم مديجة مسانة لإستفاركة يخني مام أشورة قدرزو يئينا بي كل زنام نقدر رازانا زقدر نيو كتبه نحيجاما نليتانا دائما مصوم يئينا بي أبورد خنلانا